يسوع في وطنه الناصرة. ولما أتم يسوع هذه الأمثال ذهب من هناك وجاء إلى وطنه، وأخذ يعلم الناس في مجمعهم حتى دهشوا وقالوا: من أين له هذه الحكمة وتلك المعجزات؟ أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ وليس جميع إخواته عندنا؟ فمن أين له كل هذا؟ وكان لهم حجر عثرة. فقال لهم يسوع: لا يزدرى نبي إلا في وطنه وبيته. ولم يكثر من المعجزات هناك لعدم إيمانهم.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.